0: 54, 54,
1: 54. اسبيلي تمشي من قيس غبق. هلا
2: هلو، شو جيت لعش ميلا نومي؟
1: ها كنت خوت علي
2: حال تخش نومي او دقينة تخش
1: أقوي بالوقت
2: قيل
1: لب باي اسبيل إيت سنمت مخلوق توقع
0: إن فيس إن فيس femten femtene fyrre fyrre ti rullet treogfyrre niogfirs niogfirs toogtyve fem femme otteoghalvfjerds niogtres seksten fjorten
1: spil i til Morsluk, du rakker
0: toogfirs fireogtredive toogtres treoghalvfjerds otteogfyrre seks affinitet atten

0: ننق اف ام 100 ميجا هرتز
1: نو موتيلسم كيلي مساغوت
2: تسليمانغورنرمي اخوستيب اورتاتسوفيانيتي امي ميرسو بانرنارلوني نو ياقارلوني اوللوكوت قولينيك اونواكوللو بيغاسونيكي اسانغاتينناقارپو انورا افاناقسيكونتيموت ميتيريت بيغاسوتونغانوت سوكاسوسيقاقتساق
1: بيروسيكتن فونوك
2: Fredag den 28. august ifølge DMI. Skyde og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.